رسلنا وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار

قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل